0: لا ولا إله يا ولا إله يا لا ولا يا ولا الله
1: يا لا ولا عيني
0: يا ولا ولا عيني يا ولا ولا إله يا ولا إله يا لا ولا يا ولا يلا.